0: Lugares que fizeram do silêncio um valor de convivência. Em outros, a vida se anuncia em voz alta. Suíça e Argélia vivem em volumes e tempos diferentes. De um lado, o cuidado de não invadir o espaço de ninguém. Do outro, as conversas que ocupam o ar. Hoje, neste mata-mata da Copa do Mundo, esses volumes se misturam no campo e na arquibancada. E no apito final, haverá o grito de quem segue e o silêncio de quem fica.
1: 1, 2, 3, viva l'Algérie! وهاي ان شاء الله البطوله اللي تحبوا اللي نال
2: يعني صراحه انا ما عجبتني النتيجه انا كنت حاطه نربح اسمع ليش فيها خير هكا ولا
3: هكا والحمد لله المستوى تحسن يعني من مباراه لمباراه ان شاء الله
4: توافق من الاكواد اف ام ما برينجن الهايل
5: كايل شي تكون
6: دوخ كايل شوي تات فدينت هذا بيستك سبيل
7: سويسا أرجيليا vai começar mais um show.